سينا ماس ومعصينا ماس، نوستين يوف نوستين نيتو نوستين دو كوزم دو دا بي دينا دا بي ستوديا فوق ونساكي يابل عندها كل سنة جميلة نسمس تينا عندي ورشوم يبني ديوس دي ربنا عندي تو سور دي مالدات فلسوا